0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تتواصل التحقيقات في جريمة قتل ستافرولا ليفنداكي في كريت بعد اعتراف المتهمة البالغ من العمر 43 عاما بقتلها ودفن جثتها في منطقة ريفية تبعد نحو 5 كيلومترات عن المنزل الذي كان يستأجره منها. المتهم قال أمام الشرطة بأنه طعن الضحية البالغة 45 عاما داخل المنزل ثم نقل جثتها بسيارته إلى قطعة أرض يملكها حيث وضعها داخل أكياس ودفنها في حفرة كان قد جهزها مسبقا. وبحسب إفادته سبق الجريمة شجار حاد بسبب ملاحظات كانت توجه له حول حالة المنزل، إلا أن السلطات تعمل بحذر مع هذا الادعاء وتبحث أيضا احتمال وجود دافع آخر من بينها الدافع الجنسي. أعربت وزارة الخارجية اليونانية عن استيائها من قرار السلطات الإسرائيلية منع دخول عدد من الناقبين اليونانيين وترحيلهم رغم أنهم كانوا في طريقهم إلى مدينة رام الله بدعوى الجانب الفلسطيني. وأكدت الخارجية أن المواطنين اليونانيين استوفوا جميع شروط الدخول وأبلغوا السلطات الإسرائيلية مسبقا بهدف زيارتهم. وقد أثار الحادث رد فعل من عدة أحزاب يونانية بينها الحزب الشيوعي اليوناني وإلاس وحزب تحالف اليسار الجزيري سيريزا وحزب اليسار الجديد التي أدانت الخطوة الإسرائيلية وصفتها بأنها تعسفية ومخالفة القانون الدولي، داعي الحكومة اليونانية لاتخاذ موقف واضح وتقديم احتجاج رسمي. إن تحويل الأموال من حساب مصرفي مشترك إلى حساب فردي أو إلى حساب مشترك آخر قد يصنف في بعض الحالات كهبة غير رسمية، مما يؤدي إلى تفعيل إجراءات التدقيق وبالتالي فرض ضرائب. وقد وصلت آلاف القضايا المتعلقة بالهبات المالية من الوالدين والهبات غير رسمية إلى مديرية تسوية النزاعات حيث يعترض دفع الضرائب على الضرائب والغرامات المفروضة عليهم مطالبين بإلغائها. تنتهي اليوم الاثنين المهلة المحددة للتصريح بالأراضي غير مبنية من قبل المالكين وأصحاب حق الانتفاع والمستأجرين والمستأجرين من الباطن الذين يلزمون بالحفاظ على هذه المساحات النظيفة طوال فترة الوقاية من الحرائق. ويجب تقديم التصريح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك. أثار الخطاب الأسبوعي لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس موجة واسعة من انتقادات من أحزاب المعارضة التي اتهمت الحكومة بالعجز عن الحل معضلة الغلاء وتفاقم أزمة السكن والاختفاء بحلول دعائية. حزب الباسوك اعتبر أن رئيس الوزراء ميتسوتاكيس يحاول إدارة معضلة غلاء المعيشة بأسلوب دعائي. من جهته انتقد حزب الحل اليوناني سياسة الحكومة في لف الإسكان معتبر أن ميتسوتاكيس يواصل نهج الإعانات بدل مواجهة سياسة الإعانات وحماية الصناديق الاستثمارية والتأشيرات الذهبية التي تستولي على المنازل. أكد الناطق الرسمي اليوناني بافلوس ماريناكيس أن قناة إرت نيوز تحتل مجددا إحدى أعلى المراتب في مؤشر مصداقية وسائل الإعلام وفقا لبحث أجرته وكالة رويترز. وخلال مداخلة له في البرلمان شدد على أن التلفزيون العام إرت عاد ليكون وسيلة إعلامية موضوعية بعيدة عن التدخلات الحكومية. ماريناكيس رد على سؤال برلماني حول غياب المحتوى الثقافي من شاشات التلفزيون العام مشيرا إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية تواصل بشكل ثابت دعم الإنتاج الثقافي والوثائقي، وأن تحويل قناة إرت 2 إلى قناة رياضية لا يعني تراجع هذا الدور. وأضاف أن المزيد من السلاسل أو الوثائقية اليونانية ستعلن قريبا. تم إلقاء القبض على شخصين يوم أمس الأحد شمال شرق اليونان بالقرب من الحدود البرية مع تركيا لخلتهما سيارتين مقتضتين بالمهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير قانونية وكان يسعون إلى السفر إلى قلب أوروبا. حالة الطقس رياح شمالية قوية في بحر إيجا، زخات مطرية في الشمال ودرجة الحرارة تصل إلى 36 درجة مئوية في المناطق الداخلية. طقس مشمس مع رياح شمالية تصل ساعات إلى 7 مقابل في البحار وتبلغ درجة الحرارة حتى 33 درجة مئوية في كل من أثينا وسالونيكا. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece نقترب منكم أكثر.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Φωνή της Ελλάδας.
4: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.